أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يا الله يا تهان كمي ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami dan semua kaum mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah mati. Dengan rahmat-Mu juga, wahai Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu daripada keluh kesah dan duka cita. Kami berlindung dengan-Mu daripada kelemahan dan sifat malas. Kami berlindung kepada-Mu daripada sifat penakut dan kedekut. Dan kami berlindung kepada-Mu dari hutang dan kejahatan manusia. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak memberi manfaat, jiwa yang tidak kenyang, doa yang tidak didengar. Dan kami berlindung dengan-Mu daripada ujian hidup dan ujian mati. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب